في كهرباء يا اختي، ما في شيء، عم يوعدونا وعود بس كلها كذب ونفاق. هن قاعدين مرتاحين بقصورهن، ما عم بيشوفوا الناس ولا بيفكروا بالناس. الكهرباء هي عصب، عصب الحياة، ما عم نشوفها للكهرباء.

0: الله لما مشيت ورحت خليتني مع العال قطع الشريان القلب وتريدني مزعل اخ اخ يما يما
1: امر امر مفزع بعد شيء. واو واو واو واو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. امر غريب جدا. امر غريب جدا.
2: لا منخاف ولا بنطاطي وكل نجومك على صباطي يا عثمان يا كلب يا من جبل ده بدون من
3: دوران
2: نحن دوران نحن يا يا
4: ما عندي ايش كان اذا اجى مثلا ولا ما اجى

ما في كهرباء يا اختي، ما في شيء، عم يوعدونا وعود بس كلها كذب ونفاق. هن قاعدين مرتاحين بقصورهم، ما عم يشوفوا الناس ولا بيفكروا بالناس. الكهرباء هي عصب، عصب الحياة، ما عم نشوفها للكهرباء.

0: الأم مشيت ورحت خليتني مع العال قطع الشريان القلب وتريدني مزعلة آخ آخ يما يما
1: أمر أمر مفزع بعد شيء. واو واو واو واو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أمر غريب جدا. أمر غريب جدا.
2: لا منخاف ولا بنطاطي وكل نجومك عن صباطي يا عثمان يا كلب يا ريح الحسن يا مخلوعة رح ناخد بطارنا نحن بإيدنا.
3: ما عندي اي اشكال اذا اجى مثلا ولا ما اجى

في كهرباء يا اختي، ما في شيء، عم يوعدونا وعود بس كلها كذب ونفاق. هن قاعدين مرتاحين بقصورهم، ما عم بيشوفوا الناس ولا بيفكروا بالناس. الكهرباء هي عزب، عزب الحياة، ما عم نشوفها للكهرباء.

0: الأم مشيت ورحت خليتني مع العال قطع الشريان القلب وتريدني مزعل آخ آخ يما يما
1: أمر مفزع بعد شيء. واو واو واو واو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أمر غريب جدا. أمر غريب جدا.
2: لا منخاف ولا بنطاطي وكل نجومك عن صباطي يا عثمان يا كلب يا حسن يا مخلوعة رح ناخد بطارنا نحن بحضنا.
3: ما عندي اي اشكال اذا اجى نزل ولا ما اجى.